No.

you start coming with

1, 2, 3, 4.

يعني مش عارف بقى خالص. لاي هذا الصوت لازم يخالص. لا مش مشاريع، لا قتل ولا إصابات

show.

Welcome to GiveGuff's voicemail. The

Seconds between your fingers.

0: Hi, my name's Arthur, and I quit.
1: Chicken Shack!

نجيب ببور بالطور بالعرض وماكينة عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.

مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصدقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بريكا أوتانتير ناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد السادس سبتمبر 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وقبل أن أبدأ معكم الموضوع أريد أن أتقدم بأحر التعازي إلى الأخ رفيع محمد والأخت سلوى ورشيد وجميع الإخوان والأخوات من عائلة والدنا الراحل قرافي عبد الله حجاج على إثر وفاة المشمولة بعفو الله ورحمته الأخت قرافي خديجة التي لبت نداء ربها عصر الخميس الماضي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون. موضوعنا اليوم أيها الإخوة والأخوات هو الحرائق في الجزائر. في الجزائر تتكرر الحرائق كل صيف كأنها موعد ثابت مع الألم، وكأن الطبيعة نفسها أصبحت تعاقب شعبا لم يجد من يحميه. السنة تلو الأخرى تشتعل الغابات، يهرب الناس من بيوتهم، يختنق الهواء بالدخان، وتتحول القرى إلى رماد، بينما يقف المواطن الضعيف أمام النيران بلا حماية، بلا معدات، بلا دولة قادرة على التدخل في الوقت المناسب. الحرائق ليست مجرد كارثة طبيعية، بل هي مرآة تعكس هشاشة النظام وغياب التخطيط وانعدام القدرة على إدارة الأزمات، وكأن الدولة تتفرج على شعبها يحترق دون أن تمتد يد حقيقية لإنقاذه. في كل مرة تشتعل فيها النيران يتكرر المشهد ذاته، مواطنون بسطاء يحملون دلاء الماء، شباب يركضون بين الأشجار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، رجال يواجهون النار بصدورهم لأنهم لا يملكون شيئا آخر، بينما الدولة التي تمتلك ثروات النفط والغاز تقف عاجزة عن توفير طائرة واحدة من نوع الكنادير لإخماد الحرائق. هذا العجز ليس مجرد نقص معدات، بل هو دليل على عدم الاهتمام وغياب الإرادة، غياب الرؤية، غياب الشعور بأن حياة المواطن تستحق الاستثمار، وأن حماية الغابات ليست رفاهية بل ضرورة وطنية. كيف يمكن لدولة تصدر الغاز إلى أوروبا أن تعجز عن توفير الغاز لمواطنيها؟ كيف يمكن لدولة تمتلك واحدا من أكبر احتياطات النفط في إفريقيا أن يعاني شعبها من العطش وأن يقف في طوابير للحصول على الماء الصالح للشرب؟ كيف يمكن لدولة غنية بالتمور، بالثروات الطبيعية، بالمساحات الزراعية الشاسعة أن يعجز مواطنها عن شراء الحليب والعدس واللوبيا؟ هذه الأسئلة ليست مجرد تساؤلات اقتصادية، بل هي صرخة إنسانية تكشف حجم التناقض بين ما تملكه الدولة وما يعيشه الشعب. في كثير من المدن والقرى الجزائرية أصبح الحصول على الماء معركة يومية، وكأن الناس يعيشون في صحراء بلا موارد، رغم أن البلاد تمتلك أنهارا وسدودا ومشاريع كان يفترض أن توفر الماء للجميع. الغاز الذي يصدر عبر الأنابيب إلى دول بعيدة لا يصل إلى البيوت أو إلى بيوت المواطنين في القرى وفي بعض المدن أو في مدن كثيرة، وكأن الثروة الوطنية ليست ملكا للشعب بل ملكا لطبقة صغيرة تتحكم في كل شيء. المواطن الذي يقف في طابور للحصول على قارورة غاز في دولة البترول يشعر أن الواقع أصبح مهزلا، وأن الوعود التي يسمعها كل عام لا تتجاوز حدود الخطابات الرسمية. الحرائق التي تلتهم الغابات ليست مجرد خسارة بيئية، بل هي خسارة إنسانية اجتماعية اقتصادية. الغابة التي تحترق اليوم كانت مصدر رزق لعائلات، كانت متنفسا طبيعيا، كانت جزءا من هوية المكان، حين تتحول الغابة إلى رماد
يتحول معها جزء من حياة الناس إلى رماد أيضا. ومع ذلك لا توجد خطة وطنية حقيقية لإعادة التشجير، ولا توجد رؤية لحماية الغابات، ولا توجد معدات حديثة لإخماد الحرائق. وكأن الدولة تعيش في زمن آخر، زمن لا يعرف معنى الوقاية ولا معنى التدخل السريع. المؤلم أكثر أن هذه الحرائق تتكرر كل سنة، وكأن أحدا لا يتعلم من الماضي. كل عام نفس المشاهد، نفس الصرخات، نفس العجز، نفس الوعود التي لا تتحقق. المواطن أصبح يعرف مسبقا أن الصيف يعني النار، وأن الغابة ستشتعل، وأن الدولة ستتأخر، وأن الضحايا سيكونون من الضعفاء الذين لا يملكون سوى الدعاء. هذا التكرار ليس قدرا، بل نتيجة مباشرة لغياب التخطيط، لغياب الاستثمار في المعدات، لغياب الإرادة السياسية التي يجب أن تضع حياة الناس فوق كل شيء. ورغم كل هذا يبقى الشعب الجزائري صامدا، يقاوم، يساعد بعضه البعض، يطفئ النار بيديه، يحمي الغابة بروحه، ويثبت كل يوم أنه أقوى من الظروف، أقوى من الإهمال، أقوى من العجز الرسمي. لكن الصمود وحده لا يكفي، فالشعوب تحتاج إلى دولة تحميها، إلى نظام يخطط، إلى مسؤولين يعرفون أن الثروة ليست أرقاما في التقارير، بل هي حياة الناس، كرامتهم، أمنهم، مستقبلهم. ويبقى السؤال معلقا في الهواء، كيف يمكن لدولة تمتلك كل هذه الثروات أن تعجز عن حماية غاباتها؟ كيف يمكن لبلد غني أن يعيش شعبه في هذا الفقر؟ كيف يمكن لنظام أن يرى الحرائق تتكرر كل سنة دون أن يتحرك؟ هذه الأسئلة ليست مجرد نقد، بل هي دعوة إلى صحوة وطنية، إلى إعادة بناء مفهوم الدولة، إلى وضع الإنسان في المركز، إلى فهم أن الثروة بلا عدالة تتحول إلى لعنة، وأن الوطن بلا حماية يتحول إلى جحيم. هناك نار تشتعل في الجزائر، لكنها ليست نار الغابات فقط، أو ليست نار الغابات فقط، إنها نار أكبر، نار أعمق، نار تحرق الثقة، وتحرق ما تبقى من صبر الناس، وتحرق فكرة الدولة نفسها، بحين تعجز عن حماية أبنائها. في الجزائر الغابة لا تحترق وحدها، البيت يحترق، والذاكرة تحترق، والكرامة تحترق، والإنسان يقف أمام اللهب وحيدا، بلا معدات، بلا دعم، بلا دولة تقف خلفه كما يجب. الناس هناك لا يموتون بسبب النار، بل يموتون بسبب الغياب، غياب التخطيط، غياب المسؤولية، غياب القدرة، غياب الإرادة. كلما اشتعلت غابة اشتعل سؤال أكبر، كيف يمكن لبلد يملك ثروات النفط والغاز أن يقف عاجزا أمام نار يعرف موعدها مسبقا؟ كيف يمكن لدولة تصدر الطاقة إلى العالم أن تعجز عن توفير طائرة واحدة لإخماد الحرائق؟ كيف يمكن لنظام يملك مليارات الدولارات أن يترك مواطنين يواجهون النار بجرادل ماء؟ هذه ليست كارثة طبيعية، هذه كارثة إدارة، كارثة قرار، كارثة نظام لا يسمع صراخ الناس إلا بعد أن يصبح الصراخ رمادا. في الجزائر حين تشتعل الغابة يركض المواطن قبل الدولة، يصل الشاب قبل المسؤول، تصل الدموع قبل المعدات، وتصل الجنازات قبل البيانات الرسمية. الناس هناك لا يطلبون معجزة، لا يطلبون رفاهية، ولا يطلبون شيئا فوق طاقتهم، هم فقط يطلبون دولة تحميهم حين يشتعل الصيف، دولة لا تتركهم وحدهم أمام النار، دولة تعرف أن حياة المواطن ليست رقما في تقرير، بل مسؤولية في رقبة كل مجلس أو كل من جلس على كرسي الحكم. كيف يمكن لبلد غني أن يعيش شعبه فقيرا إلى هذا الحد؟ كيف يمكن لبلد يملك الغاز أن يعجز عن توفير الغاز؟ كيف يمكن لبلد أن يملك أو كيف يمكن لبلد يملك الماء أن يعجز عن إيصال الماء؟ كيف يمكن
بلد يملك الأرض أن يعجز عن حماية الشجر. الحرائق ليست المشكلة، المشكلة أن النار أصبحت جزءا من الصيف، جزءا من الذاكرة، جزءا من الخوف الذي يسكن البيوت. المشكلة أن الناس أصبحوا يعرفون أن الدولة ستتأخر، وأن المساعدة لن تصل، وأن الغابة ستتحول إلى رماد، وأن الضحايا سيكونون من الأبرياء الذين لا يملكون سوى الدعاء. الجزائر ليست فقيرة، لكنها تدار بطريقة تفقر كل شيء، تفقر الغابة، تفقر الأرض، تفقر المواطن، تفقر الأمل. والنار التي تلتهم الأشجار اليوم ستلتهم غدا، ما هو أكبر، إذا لم تتغير طريقة التفكير، إذا لم تتغير طريقة إدارة الأزمات، إذا لم تتغير الأولويات. الحرائق ليست قدرا، القدر هو أن يكون هناك نظام قادر على حماية الناس أمام النار، فهي مجرد اختبار، اختبار يسقط فيه من لا يعرف معنى الدولة، ومن لا يعرف معنى المسؤولية، ومن لا يعرف أن حياة الإنسان أهم من كل الثروات التي تصدر للخارج. وفي النهاية الغابة يمكن أن تعاد زراعتها، لكن الثقة حين تحترق لا تعود بسهولة، والكرامة حين تهان لا ترمم بسرعة، وربما لا تعود ولن تعود أبدا. والإنسان حين يشعر أنه وحده يصبح الوطن كله ظلمات بعضها فوق بعض. هناك بلد يعيش مفارقة لا يمكن للعقل أن يستوعبها، بلد غني بالثروات لكنه فقير في حماية أرواح الناس، بلد يملك ما يكفي ليكون قوة إقليمية لكنه يتصرف كأنه عاجز عن إطفاء نار تلتهم أبناءه. في الجزائر النار لم تعد حدثا مفاجئا، النار أصبحت جزءا من الصيف، جزءا من الخوف، جزءا من يوميات الناس، لكن الأخطر من النار هو الصمت، الصمت الذي يلتهم المسؤولية كما تلتهم النيران والأشجار، الصمت الذي يجعل المواطن يشعر أن حياته ليست أولوية، وأن صرخته لا تصل، وأن الدولة لا تتحرك إلا بعد أن يصبح كل شيء رمادا. في كل مرة تشتعل فيها الغابات يظهر مشهد لا يليق بدولة تمتلك ثروات النفط والغاز. شعب يواجه النار بوسائل بدائية، شباب يركضون بين اللهب بلا معدات، قرى تخلى في دقائق، وأسر تترك بيوتها وكأنها تهرب من حرب لا تعرف نهايتها. وفي المقابل غياب رسمي يثير الأسئلة أكثر مما يقدم الإجابات. كيف يمكن لبلد يملك مليارات الدولارات أن يقف عاجزا أمام كارثة يعرف موعدها مسبقا؟ وفي المقابل غياب الرسمي يثير الأسئلة أكثر مما يقدم الإجابات. كيف يمكن لنظام يملك القدرة على بناء منشآت عملاقة أن يعجز عن شراء طائرة واحدة لإخماد الحرائق؟ كيف يمكن لدولة تصدر الطاقة إلى العالم أن تترك مواطنيها يواجهون النار بلا حماية؟ هذه ليست مجرد حرائق، هذه نتيجة سنوات من الإهمال، من سوء الإدارة، من غياب التخطيط، من غياب التعامل مع الأزمات، وكأنها أحداث عابرة لا تستحق الاستثمار ولا تستحق الجدية. هذه نتيجة عقلية ترى أن الغابة مجرد مساحة خضراء لا ثروة وطنية، لا مصدر حياة، لا خط دفاع بيئي، لا ذاكرة شعب. الجزائر اليوم لا تحترق بالنار فقط، تحترق باللامبالاة، تحترق بالبيروقراطية، تحترق بالقرارات المتأخرة، تحترق بالإهمال وسوء التسيير والتدبير، وتحترق بالفساد والسرقة والسلب والنهب من طرف مسؤوليها. تحترق حين يصبح المواطن هو رجل الإطفاء الوحيد، وهو المسعف الوحيد، وهو الحامي الوحيد. الحرائق تكشف شيئا أكبر من النار، تكشف أن الدولة حين لا تستثمر في الإنسان يصبح الإنسان هو الضحية الأولى، تكشف أن الثروة حين لا تدار بعقل تتحول إلى عبء، تكشف أن الوطن حين لا يحمى
يصبح هشا أمام كل كارثة. الجزائر بلد كبير، بلد قادر، بلد غني، لكن الغنى بلا إدارة يتحول إلى فقر، والقوة بلا تخطيط تتحول إلى ضعف، والثروة بلا رؤية تتحول إلى رماد. الناس هناك لا يريدون خطابات، لا يريدون وعودا، لا يريدون تبريرات، يريدون فقط دولة تحميهم حين يشتعل الصيف، دولة تتحرك قبل أن تصل النار إلى البيوت، دولة تعرف أن حياة المواطن ليست تفصيلا صغيرا في تقرير رسمي. وفي النهاية الغابة يمكن أن تعاد زراعتها، لكن الثقة حين تسقط تحتاج إلى سنوات لتنهض أو لا تنهض أبدا، والكرامة حين تجرح تحتاج جيلا كاملا لتشفى، والإنسان حين يشعر أنه وحده يصبح الوطن كله في خطر. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي وله إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا، والبروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي، والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر، وسيكون معنا المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، ومن مصر الدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلوم صحة نفسية من جامعة تكساس، وستكون معنا من العراق الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل. الدكتورة مها لا أعرف لأن في غزة هناك مشكل النت دائما. ستكون معنا من مصر أيضا الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية، ومن لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المغرب الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس، ومن مصر أيضا الأستاذة زهراء مصطفى زينو حاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

0: كما عودناكم مع المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد بالخير والبركة يجمعنا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا بك أستاذ الفاضل، دائما معنا في برنامج الصداقة، تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذ الفاضل، دعني أدخل مباشرة إلى مشاركة اليوم. أقول حدث كبير وحدث عظيم، حدث هو الحدث الأبرز في سوريا خلال الأسبوع الفائت وما سبقه، هو كان إعلان الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية عن حل التنظيم المعروف باسم قسد اختصارا، اندماجه كاملا مع الجيش السوري الجديد. هذا حدث ليس بالقليل، كما أقول ليس بالصغير، مع العلم هو الخيار الطبيعي أن سوريا لكل السوريين بمختلف الانتماءات. وتم تعيين الجنرال مظلوم عبدي كمستشار لرئاسة الجمهورية. هذا يا سيدي الفاضل يدل على اندماج الكردي والعربي في بوتقة واحدة اسمها سوريا، ويقطع الطريق بالمرة يعني نهائيا على كل دعاة الفتنة ودعاة الانفصال، هؤلاء الصفراويين الذين يطبلون هنا وهناك في مواقع التواصل. هذا حدث جميل عظيم، بدأت مؤسسات الدولة بعملها الفعلي بشكل قوي أقوى وأكبر مما كان سابقا في المناطق الشرقية، حيث يعني منابع النفط والغاز لدينا في سوريا. هذا حدث سيكون له انعكاساته كبيرة جدا على الاقتصاد السوري. أيضا هناك زراعة القمح، بدأنا يعني بدأ المخزون يتراكم رويدا رويدا في المخازن، هذا موضوع كبير جدا أيضا بالنسبة للاقتصاد. أما في نطاق آخر أستاذ الكريم، فأيضا حدث كبير وجميل كان انتهاء معرض دمشق الدولي بفعالياته، هي الدورة 63 أتوقع، نعم هي 63، وسط تفاعل إعلامي تفاعل اقتصادي محلي ودولي، يعني شهدنا أقبال واسع كبير داخل سوريا وخارجها من الأفراد أو حتى من المؤسسات. ومن تابع الفعاليات عن قرب يا سيدي الفاضل يلاحظ التطور ونسبة التنوع للدولي والعربي الذي كانوا حاضرين في المعرض، حتى كنسب وأحصاءات رسمية كان هناك مخرجات اقتصادية تقدر ب 150 مليار ليرة سورية، مع وجود 1.5 مليون زائر. طبعا هذا موضوع جميل جدا وله أيضا انعكاسات، يعني بدأنا العافية تتسارع رويدا رويدا. هذا بجانب، وبجانب آخر نستعد كما بقية دول المنطقة حولنا لانطلاق العام الدراسي الجديد. يوجد استنفار في وزارة التربية ووزارة التعليم، يعني خلية نحل تربوية تعليمية تعمل بجد، من الوزير لأصغر صفة وظيفية، تفقد المدارس بشكل يومي حتى في أيام العطلات في عموم المحافظات السورية، تحضير الكتب المدرسية، تحضير المناهج، هناك معارض، هناك فعاليات تخص لوازم المدرسية. كل هذه الأمور يا سيد الفاضل، هناك كما أقول دائما أشبهها خلية نحل سورية على امتداد المحافظات السورية، وهذا موضوع جميل جدا. أيضا كان هناك فعاليات لصيف حما، هو موضوع أيضا هام جدا، كان هناك فعاليات اقتصادية، فعاليات علمية، فعاليات ثقافية. كنت قد أشرت بآخر مشاركة لي على فعاليات مكافحة المخدرات التي كنا لدينا في اللاذقية، هناك فعاليات مشابهة في عموم المحافظات السورية. إذن يا سيد الفاضل ما أستطيع قوله، ضمن سوريا هناك نشاط متزايد رويدا رويدا، رغم تأخر الاستثمارات، رغم الوعود الكبيرة من الخارج. أعود وأؤكد على نقطة، نحن بمواردنا السورية الداخلية فقط نستطيع النهوض، وكما أؤكد دائما لدينا ثلاثية مهمة جدا جدا، هي الموارد البشرية العاملة، هي لدينا القمح ولدينا الغاز. هذه الأمور يجب التركيز عليها بشكل فعلي، يجب التركيز على أمور البحث العلمي، وضمن هذا السياق، ضمن سياق البحث العلمي، رأينا موجة من دعني أسميها الإجراءات التأديبية بحق العديد من المخالفين من معلمي الجامعات، معلمي المدارس. هذا يدل على أن الدولة شديدة بهذا الخصوص باتجاه البحث العلمي. هذا موضوع هام جدا لأنه يحل كل المشاكل لدينا، لأنه يبني خطط استراتيجية وعلى المدى الطويل، خطط تشغيلية. أيضا يعني أعان الله الحكومة على شبكة العلاقات المتشابكة والمتداخلة، يعني لاحظنا في الفترة الماضية إسرائيل وتركيا تتنافسان من يدخل في السوق السورية أكثر، أو بالأحرى من يسيطر على السماء السورية بشكل فعلي. لاحظنا دخول يعني معدات تركيا إلى الشمال السوري، قامت إسرائيل بقصفها. هذا الأمور نتركه لأصحاب الشأن. أما في الخاصرة السورية يا سيد الفاضل، في السويداء لا يزال الخلاف قائما، يعني وصل إلى مرحلة الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. الدم الذي يجري هناك سوري، أيا كان القاتل وأيا كان المقتول، الدم الذي يجري هناك سوري. وللأسف للأسف الشديد أدعو دائما لطاولات الحوار. يا جماعة كلنا يا أخوتنا بالسويداء، أنت مع الحكومة أو ضد الحكومة، هناك طاولة حوار. وأصنف نفسي دائما يا جماعة أنا في صف معارضة هذه الحكومة، أبحث عن أخطائها وهم مرحبون بهذا الخصوص. هناك بعض التجاوزات، هناك بعض المخالفات، نعم هناك بعض المشيخات التي تسرح وتمرح هنا وهناك، نعم، لكن حجمها يتقلص. رويدا نحن نعمل على، كما أقول، على ملف للفساد أصبح على طاولة المختصين بمعظمه، على طاولة المسؤولين والقضاة. إن شاء الله سيكون هناك حسم سريع ضد هؤلاء. سنشهد، ويعني من مصادر موثوقة حكومية، هناك تغييرات حكومية قريبة جدا، ستطال كثير من الوزراء وكثير من المحافظين. هناك اتجاه نحو البناء بشكل فعلي وشكل قوي أكثر. يعني من هم في السلطة حاليا يعطيكم العافية، يعني ما قصرتم، نقول في سوريا بالعامية الدارجة ما قصرتوا، لكن نحتاج في المرحلة القادمة لعقول بناءة وعقول شابة. لاحظنا عودة بعض رؤوس الأموال السورية إلى الداخل رغم بعض التحفظات ورغم بعض الخوف، لكن هناك عمل فعلي على الأرض. بهذه الأمور يا سيدي نستطيع ترتيب البيت الداخلي وإنشاء عمود فقري اقتصادي زراعي صناعي متطور جدا. ولاحظنا هناك يعني إبداعات على المستوى الفردي والمشاريع الصغيرة في سوريا. هناك يعني جملة من المشاريع الجميلة نعمل عليها في سوريا، وهذا صغيرة أو فردية لكنها جيدة وتفيد بالمجمل. أما في المحزن أو في المزعج يا سيدي، فهناك استهداف صهيوني متواصل في ريف القنيطرة وريف درعا، قذائف المدفعية، طائرات مسيرة حتى صباح اليوم. قبل دخولي إلى المشاركة اليوم كنت أتواصل مع بعض الأقارب والأصدقاء في السويداء ودرعا، هناك طيران حربي يجول الآن في الحدود وفي سماء المنطقة. الناس هناك ليست خائفة، الناس هناك تواجه.

0: حتى وصلت البعض اللجان هناك أن يطالبوا بتسليح الناس. يا جماعة كلنا نحب البلد لكن دعوا أصحاب القرار هم يأخذون هذا القرار باتجاه الحرب أو السلم. هناك أيضا مفاوضات اجتمع يعني وزير الخارجية السوري مع رئيس الموساد الإسرائيلي أو مع بعض المسؤولين الإسرائيليين متحفظون. نحن في سوريا بعموم المحافظات متحفظون على هذا الموضوع، لكن نترك كما قلنا أصحاب الشأن لاتخاذ القرار. كلنا مع هذه الحكومة، كلنا مع بناء البلد، كلنا مع تقليل الأخطاء. لا نستطيع أن نكون كاملين أن نعمل بدون أخطاء. نعم الأخطاء موجودة، لكن كما أؤكد الحمد لله ليست بالكبيرة وليست بالعظيمة التي لا يمكن احتواؤها. كل الأخطاء يعني قابلة أسميها للفتفتة للتجزئة وللتصليح بإذن الله تعالى. من منبر الصداقة أقول نحن بخير سائرون في الطريق الصحيح رغم العقبات، لكن الحمد لله منطلقون إلى الأمام نحو دولة المواطنة، دولة المؤسسات، دولة الديمقراطية بإذن الله تعالى. سوريا لكل السوريين، سوريا للكردي، سوريا للعربي، سوريا للمسيحي، سوريا للعلوي، سوريا للسني، سوريا للدرزي، للأرمني، لنسيب بصراحة بقية الطوائف مع الاحترام للجميع. سوريا لنا جميعا لأن كلنا دائما من قديم الزمان إلى الآن نحن السوريين منطلقين وبإذن الله تعالى مستمرين. شكرا لك أستاذ الفاضل، تحياتي للجميع.
1: أهلا وسهلا بك أستاذي الكريم، والله أخبار جدا صار صراحة أعجبتني، خاصة التعليم الوزير الذي يعني يتفقد المدارس والأدوات المدرسية وغيرها، وهذا شيء رائع جدا حتى في أيام العطلة. أما بالنسبة للباقي فهناك يعني إنجازات جميلة ورائعة وقوية جدا، وبالنسبة للصهاينة فهم آهلون للزوال وللانقراض إن شاء الله، لا لا لا, لا ولن يفلحوا أبدا. أستاذ الفاضل أشكرك جزيل الشكر، ونتمنى في الأسبوع المقبل أخبارا سارة أكثر إن شاء الله. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة للأستاذة مديحة وللصغار ولكل الأهل في لبنان وسوريا. شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك أستاذ الفاضل، شكرا لك ولجميع الحاضرين والسامعين. أؤكد نحن بخير بإذن الله، سلام الله عليكم، ملتقانا الأحد القادم
1: إن شاء الله. أهلا وسهلا.

0: أنا الآن الدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس معنا من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك،
0: مساء الخير
1: والنور والأمل عليكم جميعا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، الحمد لله على السلامة، تقبل الله منكم العمرة ونتمنى أن نسأل الله الحج في المرة القادمة إن شاء الله. تفضلي أستاذة.
1: آمين يا رب، آمين. البقاء لله في أخت حضرتك، ربنا يجعلها من أهل الجنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله، لا أحزنكم الله أستاذتي الفاضلة. تفضلي أستاذة. أهلا وسهلا بك.
1: تمام، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تجهيزات العودة للمدارس.
0: نعم.
1: عام دراسي سعيد موفق بالنجاح إن شاء الله لأولادنا وبناتنا. إن شاء الله يحققوا كل أحلامهم.
0: إن شاء الله يا رب.
1: أهم الاستعدادات لدخول العام الدراسي تنقسم إلى ثلاث محاور رئيسية، وهي أولا نفسية وتنظيمية

0: عملية. أولا الاستعداد النفسي، تجديد النية، تحفيز ذاتي، التدرج في النوم، تنظيم ساعات النوم قبل بداية الدراسة بأسبوع على الأقل، التنظيم الاستعداد التنظيمي، وضع خطة دراسية، عمل جدول مبدئي يوزع الوقت بين المذاكرة والراحة والأنشطة، تهيئة المكان يكون مكان مرتب وإضاءة جيدة وإدارة الوقت، تعلم طرق مثل مصفوفة الأولويات أو تقنية البومودورو. أما الاستعداد العملي، مراجعة سريعة، تجهيزات الأدوات، الصحة، غذاء متوازن، شرب ماء كافي، ممارسة نشاط رياضي خفيف. فخطوات تعليم مهارة تنظيم النوم، أول حاجة تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ. ثانياً التدرج في تغيير ميعاد النوم. ثالثاً روتين ما قبل النوم، قراءة هادئة، إضاءة خافتة، مشروب دافئ، والابتعاد عن المشتتات، تقليل الموبايل والتلفزيون قبل النوم بساعة على الأقل، تجنب الأكل الثقيل والمشروبات المنبهة، وتهيئة المكان هادئ للنوم. تثبيت عادة الاستيقاظ، أهم من ميعاد النوم نفسه هو الاستيقاظ في نفس الميعاد في نفس الوقت كل يوم. فالقاعدة الذهبية في تنظيم النوم هو أولا نوم في نفس الوقت، استيقاظ في نفس الوقت، التزام لمدة 21 يوم، هيساوي الجسم هيتبرمج على هذا النظام. وأيضا على الآباء والأمهات معرفة إن في فروق فردية بين الأولاد وقدرات تعليمية، فمنهم من تكون ميوله علمية ومنهم من تكون ميوله أدبية. ويجب أيضا على الآباء والأمهات عدم المقارنة بين الأبناء. طرق تحفيز الأولاد على النجاح، ربط النجاح بأحلامهم، القدوة، أشاركهم قصص نجاح ملهمة أو مواقف من الحياة، التشجيع بالكلمة، عبارات مثل أنا واثق فيك أو مجهودك يستحق التقدير، مكافآت صغيرة للأولاد ليست بالضرورة مادية، ممكن تكون نزهة أو نشاط يحبه الطفل، الاحتفال بالإنجازات البسيطة حتى لو تقدم يعني تقدم بسيط فهو يستحق التقدير أيضا، أشاركهم في وضع أهدافهم، عندما يضع هدف بنفسه يتحمس لتحقيقه، التركيز على المجهود وليس على النتيجة فقط، أمدح اجتهاده حتى لو بسيط، خلق بيئة إيجابية، مكان منظم، جو هادئ، دعم نفسي. التحفيز ليست فقط كلمات بل هو شعور الطفل إنك مؤمن بيه فعلا. عبارات تحفيزية للأطفال مثل أنا فخور بيك، مهما كانت النتيجة أنت إنسان شاطر وذكي وأنا مؤمن بيك وبقدراتك، خطوة صغيرة كل يوم تساوي نجاح كبير في النهاية. أقول له دايما، أشجعه، أنا واثق فيك، أنت بطل، أنت تقدر أن أنت تنجح، كل يوم تتعلم حاجة جديدة صغيرة تقربك لأحلامك، أنا واثق أنك هتعمل أحسن ما عندك النهاردة. وأخيرا التعلم مغامرة جميلة نستمتع بها وليس هي عقاب. وشكرا جزيلا لحضرتك والمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على كل هذه النصائح التي تتعلق بالطفل أو بالتلميذ على الخصوص، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله والنجاح يا رب. وأنا أتمنى من جميع الدول العربية إصلاح منظومة التعليم لأنها تقريبا ضعيفة كلها. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. دكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري، دبلومة صحة نفسية من جامعة تكساس، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لحضرتك ومستمعين الكرام،
1: بك الثانية وسبعة وأربعون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريك أوت، تأتي بنسينا تورينو إيطاليا 14h47. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission arabe Sadaqa sur Radio Bricao International Turin Italie. Sono le 14h47. Siete sempre all'ascolto di la trasmissione Sadaqa e Radio Bricao International Turin Italia.

0: وأنا الآن دائما من مصر الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا. مرحبا.
1: مرحبا بك
0: أستاذ
1: الكريم، حياتي.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: ميرسي لحضرتك.
2: أهلا أهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة، وأنا مباشرة من برنامجكم الأسبوعي عبر الأثير براديو إيطاليا. نحييكم أينما كنتم تتابعونا من قلب العاصمة المصرية إلى عبر المدن الإيطالية، وحتى لكل من يستمع لنا عبر الموجات الموحدة. موضوعنا اليوم يلامس كل بيت وعائلة، ويتناول قضية تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. مع كل موسم دراسي جديد والدروس الخصوصية أو ما يعرف هنا في إيطاليا كورسون دي ليجوا إيطاليان.
0: نعم.
2: بينما يراها طوب نجاح وركيزة أساسية لضمان التفوق العلمي وتجاوز العقبات التعليمية الصعبة، وبينما يعتبرها عبئا ماليا إضافيا وظاهرة تعكس الفجوات في المنظومة التعليمية التقليدية، نسلط هنا الضوء على وجهات النظر وكيف أصبح سوق الدروس الخصوصية جزءا لا يتجزأ في المسار الأكاديمي للشباب. فتابعوا معنا، فأبقوا معنا وشاركونا الآراء. حرفيا الدروس الخصوصية رسالة قبل أن تكون تجارة. أصبحنا نرى أحيانا الدعاية للدروس الخصوصية وكأنها دعاية للمشاهير، تصوير منافسات أرقام وأسعار ترهق كثيرا من الأسر إلى الآباء والأمهات. لا تجعلوا شهرة المدرس أو كثرة إعلاناته هي المعيار، بل ابحثوا عن العلم والأمانة وحسن التعامل مع الأبناء. وإلى كل معلم رفقا بأولياء الأمور في هذا الزمان، فخلف كل بيت التزامات أخرى للحياة، وتذكر أن طلاب المدرسة أمانة، وأن ما يعتمد التقصير معهم داخل الفصل حتى يضطروا إلى الدروس الخصوصية فعليها أن يتقوا الله. فالأمانة مسؤولية، وسيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. علم بإخلاص وارحم الناس ويسر قدر استطاعتك، فالبركة ليست في كثرة المال وحده، إنما في مال حلال وعلم نافع وأصل طيب. دمتم في أمان وتفوق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الرائعة التي تتعلق باللغات، خاصة أنك اخترتي اللغة الإيطالية ويعني نطقتها جيدا، وهذا شيء رائع. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك. تشاو أستاذة. الرابعة واثنان وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا وتأثير ناسيونال تورينو إيطاليا. 14h52, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Bicot International Tura Italie. Sono le 14:53 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio Bicot International Torino Italia.

0: معنا الآن الأستاذ سميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا. تفضلي أستاذة. أهلا وسهلا بك، تفضلي أستاذة.
1: عنواننا اليوم فقدان ملاكة الحب بين قسوة وكلمات المجتمع وحجم الفراغ الخالي. يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأعزاء عبر أثير راديو بلاك أوت، برنامج أحد الصداقة، وتحية إجلال الأستاذ القدير عبد الصمد الكرافي. اليوم حابين نفتح ملف إنساني عميق جدا وقليل كتير ليحكي فيه حدا، ملف بيلام قلوب أمهات وأباء عانوا بصمت لما بتفقد عائلة طفل من سبيل الحمام، وتحديدا من أطفال متلازمة داون. هدايا الحب والسلام أحيانا بيكمل المجتمع قصته بجملة جارحة وبتذبح القلب لما يجوا ليواسوهن ويقولوا يلا ارتحتوا وارتاح. اليوم حبيت وجيت لنرفع الصوت الوعي ونصرخ بأعلى صوت، لأنه لا، نحنا مرتحنا، نحنا انكسرنا وتيتمت أرواحنا من بعدهم. هول الأطفال ما كانوا عبء ليرحم رحيلهم، هول الأطفال ما كانوا عبء ليرحم رحيلهم، هول كانوا الروح والنفس والبركة اللي عايشة عليها البيت. مستمعينا الكرام، رحيل طفل من متلازمة داون بيترك فراغ هائل صعب على أي شيء، يعني شيء كتير صعب مش شوي. ما في شيء بيملأ هيدا الفراغ اللي هو بيترك، ورعاية هدول الأطفال بتخلق نمط حياة كاملة مبنية على الحب الشديد، التفاصيل اليومية، الضحك الصافية، الحضن الدافئ اللي بيمتص أي تعب، والروتين المليء بالحنان والدفء. الأهل اللي اعتادوا لمس إيديهم الناعمة ورقة نظرة ونظرتهم ونظرة الأمان بعيونهم بيفيقوا بعد الفقد ليلاقوا البيت غرق بصمت قاتل. صعوبة الفقد مش بس بالحزن، صعوبة الفقد هي بالاعتياد على وجود ملاك فجأة اختفى وترك وراء كرسي فاضي وألعاب مشتاقة وصمت بيكسر الظهر. كيف فينا كأهل ومجتمع نغير هيدي الثقافة ونوقف حد هول الأسر؟ أولا لازم نرتقب كلماتنا، ممنوع نتداوى جملة ارتاحته أو ارتاحه. المواساة الحقيقية هي الاعتراف بعظمة خسارتهم وحجم الحب اللي عطوه لفلسة كبدهم. تانيا التواجد والدعم النفسي، الأهل بعد الفقد بيحتاجوا لمساحة يعبروا فيها عن حزنهم بدون خجل أو شعور بالذنب، بيحتاجوا لمين يسمع ذكريات الحلوة مع طفلهم ويخلد أثره. ثالثا الاستمرار في العطاء، تحويل وجع الفقد لأثر مستمر بإنشائنا صداقات جارية أو دعم أطفال آخرين بنفس الحالة كوفاء لذكرى هيدي الملائكة. رسالة اليوم الختامية لكل أم ولكل أب فقدوا ملاكهم صغير، دموعكم غالية وحزنكم مشروع طفلكم ما كان مجرد مرحلة، طفلكم كان سفير حب وسلام بعيدتكم، وأثره رح يضل معطر بيوتكم طول العمر. احتفظوا بحبه وعرفوا لأنه بانتظاركم بمكان أجمل وأرقى بكتير مما منتخيل من الأوجاع ومن المتاعب خالي. كل الشكر لكل مستمعينا الأوفياء، وتحية أجدل الأستاذ عبد الصمد الكرافي على هيدي المساحة المليانة إنسانية من قلب لبنان. ببعث لكل عائلة متألمة تحية حب ودعاء بالصبر والثبات. دمتم بخير وإلى اللقاء. وأستاذ عبد الصمد إن شاء الله بتسلم، وسلام لروح أختك والبقاء، إن شاء الله بتكون من أهل الجنة. يعطيك ألف عافية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، جزاك الله خيرا. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أهلا وسهلا بك.

ثمانية وثمانية وخمسون دقيقة في توقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت ناسيونال تورينو إيطاليا. 14h58, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arrive à Sadaqa sur Radio Blackout International Italie. Sono le 14h58, siete sempre allo scopo della trasmissione a Sadaqa e Radio Blackout International Torino Italia.

0: معنا الآن الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا.
1: مرحبا. أهلا وسهلا بالأستاذ عبد الصمد.
0: أهلا وسهلا بك دكتور معنا في برنامج الصداقة. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور دائما معنا. والدكتور قد أعطانا حلقة واحدة فقط أو اثنتين وهذه من أوائل الحلقات معه. نتمنى أن نستفيد جميعا. تفضل دكتور. مرحبا.
1: مرحبا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي إخواني أخواتي المستمعين والمشاهدين في الإذاعة الإيطالية، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أسعد الله مساءكم. طبعا احنا عارفين ان القلب هو اللي بيضخ الدم لكل خلية في الجسم علشان تحيا ويعني تظل حيا عندك امل. هل تعلمون ان هناك قلبا اخر في الانسان وبالذات في الرجل؟ القلب الثاني للرجل ما هو؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عليه. القلب الثاني للرجل هو غدة عضلية ذكورية، يعني موجودة في الذكور فقط وليست في الإناث، وده من حسن حظ الستات. هذه الغدة العضلية الذكورية تناسلية هي البروستاتا. البروستاتا دي اللي متوهى الجميع. ايه هي البروستاتا؟ البروستاتا الغدة دي موجودة فين ووظيفتها ايه؟ الغدة دي البروستاتا اولا الطبيعية في حجم الجوز أو النبجاية، تخيل. وطبعا ليها وظائف مهمة جدا لأنها طبعا من الجهاز التناسلي للرجال. فهي أولا تقوم بدور المضخة، ثم بالتكوين والتخزين، ثم بالتمثيل الغذائي. كيف ذلك؟ مضخة عضلية، فهي الحيوانات المنوية بتفرز من الخصيتين وتخزن في السيمينال فيزيكال، علشان بعد كده البروستاتا مكانها لابد مكانها حساس جدا، مكانها تحت المثانة البولية ومحوطة على المجرى البولي اللي هو الإحليل. وبالتالي فهي لما بتخزن الحيوانات المنوية وبعدين بعد كده تنقبض العضلة وقت اللزوم، وقت الجماع أو وقت الحاجة، وتضغط وإيه تنقبض وتضخ الحيوانات المنوية علشان تبدأ الحياة الجديدة وهكذا. ولذلك هي تكون جزء من السائل المنوي حوالي 30% أو أكثر سائل، في فركتوز وفي حمض الستريك وفي الزنك. والزنك عنصر الزنك يعني موجود بتركيز كتير جدا. أكثر حاجة في الجسم فيها زنك هو البروستاتا. عنصر الزنك مهم جدا، وفيها فركتوز وفيها بتفرز انزيم اسمه البي اس اي اللي هو البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، اللي هو طبعا بيعمل تسييل للايه للسائل المنوي، لان الحيوانات المنويه لما بتفرز لزجه ما تقدرش تتحرك. فالبروستاتا بتفرز هذا السائل وتفرز هذا الانزيم علشان يخلي السائل ده تقدر تتحرك في الحيوانات المنوية. فهي تقوم بوظيفة امداد الحياة والغذاء للحيوانات المنوية، وبعدين تسهل حركتها، ومش كده وبس، تبتدافع عنها ضد اي ميكروبات. ولما تنزل للمهبل اثناء الجماع او العلاقة، المهبل طبعا افرازاته حامضية، فهي افرازاتها قلوية، فبتعادل الحمض، وبالتالي بتحمي الحيوانات المنوية علشان تستمر الحياة. يبقى أول حاجة غدة بتعمل إيه؟ مضخة للحيوانات المنوية وللسائل المنوي. نمرة 2 تخزين لهذه السوائل، وكذلك تمثيل لهرمون الذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون. طيب الغدة دي تخيل من موقعها نقدر نفهم أمراض الغدة او امراض البروستاتا ايه هي؟ هي مش مرض واحد. البروستاتا اولا ممكن يحصل التهاب او احتقان، وده بيحصل من اول البلوغ لغايه سن 40 سنه، وممكن يحصل بعد كده في اي سن، الاحتقان او الايه او الالتهاب. بعد كده بعد سن 40 تبدا حاجه اسمها تضخم البروستاتا الحميد او بيناين بروستاتيك هايبربليزيا اللي هو بي بي اتش. وبعدين بعد كده لا قدر الله بعد سن 35 60 او 70 ممكن يحدث في بعض الناس سرطان البروستاتا لا قدر الله، والحمد لله ده اكتر في الاوروبيين والامريكان، في العرب اقل شويه. فدي تعتبر ايه؟ امراض البروستاتا. يبقى امراض البروستاتا مختلفه ولكن الاعراض واحده. قبل ما نتكلم عن هذه الامراض نتكلم في الاعراض. طبعا تخيلنا لموقع البروستاتا تحت المثانه البوليه امام المستقيم اللي هو نهايه القولون، وبعدين لما تتضخم او تحتقن او تلتهب ايه اللي يحصل؟ هتضغط على الاحليل مجرى البول وهتزج الايه، هتضغط على المثانه، المثانه هتتضخم، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل ارجنسي، يعني الواحد يروح عاوز يروح تجي له الرغبه يروح دوره الميه، ويروح دوره الميه وما يلاقيش حاجه، وبعدين يدنه مده، وبعدين يحصل ايه؟ البول بدل ما يبقى خط واحد يبقى خطين، وبعدين بعد كده ايه؟ يتقطع، وبعد كده يبقى خط واحد، وبعد كده ايه؟ بعد ما يخلص يلاقي روحه لسه عاوز تاني ما كملش. وبعدين هذه الرغبة تصحيه من النوم كل شوية 5-6 مرات في الليل، يعني قلق وتوتر. وبعدين ممكن يبقى حرجان في الأول وحرجان في النهاية، وممكن يبقى فيه تنقيط بعد كده، وممكن ينزل بعض الدم. وأحيانا طبعا لأنها غدة تناسلية زي ما بنقول، لما بتلتهب أو بتحتقن أو بتتضخم ممكن يحصل الرغبة تقل، ويحصل سرعة في القذف، ويحصل ضعف في الانتصاب، وممكن يحصل طبعا ألم في نهاية البطن وألم في المؤخرة عند العجان اللي هي المسافة ما بين الشرج وبين الجهاز التناسلي للرجل، وبعدين يعني في الحوض، وممكن في أسفل الظهر ألم، وممكن ألم في القضيب نفسه أو ألم في الخصيتين. كل الأعراض دي يعني ايه بتختلف من حالة لحالة، ممكن المريض يجي بدون أعراض، ممكن يبقى أعراض، مش كل الأعراض دي لكن هي دي كل أعراض البروستاتا. طيب يعني ايه احتقان بروستاتا في السن الصغير؟ نتيجة الأفلام الإباحية والممارسات الغير طبيعية والعادة السرية بكثرة وعدم التفريغ، التهيج بدون تفريغ ممكن يحصل احتقان. احتقان يعني ايه؟ لما نقول احتقان المرور يعني العربيات اللي داخلة اكتر من اللي خارجة، يعني الدم بيتحبس في البروستاتا فبيحصل التهاب ويحصل تورم ويحصل احمرار ويحصل ايه؟ تضخم. فتحصل هذه الاعراض نتيجة للايه؟ للاحتقان. وإيه الفرق بين الالتهاب والاحتقان؟ الاحتقان نتيجة زي ما قلنا العادات السيئة، لكن الالتهاب ممكن يكون نتيجة ميكروب. ميكروب برغم مكان البروستاتا بعيدة جدا عن أي ميكروب، لكن ممكن أحيانا الالتهابات البولية وأشياء كثيرة ممكن تؤدي إلى إيه؟ التهاب البروستاتا بميكروب معين، ويحصل قشعرة وسخونية وآلام وتقطيع برضو ونفس الأعراض. وبعد كده بعد سن 40 سنة يبدأ تضخم البروستاتا الحميد. تضخم البروستاتا الحميد بيحصل نتيجة يعني اضطراب في الهرمونات. هرمون التستوستيرون في انزيم اسمه ألفا فايف يعني ريدكتيز انزيم بيحول التستوستيرون إلى صورة نشطة اللي هو الداي هايدرو تستوستيرون اللي هو بيعمل تضخم في البروستاتا، وكذلك بيعمل صلع وراثي. ولذلك تضخم البروستاتا ممكن يجي نتيجة مقاومة الإنسولين وكثرة أكل السكريات والهاي فركتوز كورن، المشروبات المليئة بالسكريات، سكر الفاكهة والحاجات الايه الفاست فود والجنك فود واللحوم المصنعة، ده كله بيصنع مقاومة إنسولين لأنه بيزود الإنسولين، والإنسولين بيزود الالتهابات في البروستاتا. كل الحاجات دي الزيوت المهدرجة زي زيت الكانولا وزيت القطن وزيت عباد الشمس وزيت النخيل، هذه الزيوت المفروض الواحد ما يستعملهاش، يستخدم زيت الزيتون البكر المعصور على البارد أو زيت الأفوكاتو أو زيت إيه جوزة الهند، دي زيوت جميلة جدا وزيوت طبيعية بتقلل الالتهابات. يبقى إذن هذه بعض الأشياء ممكن حاجات عادات بسيطة تخليك ما تجي يعني إيه يعني تعالج البروستات بدون أدوية، عادات سيئة ممكن تعملها تخلي فيه احتقان والتهاب في البروستاتا. إيه هي؟ نمرة واحد، القعدة المستمرة أمام التلفاز وما تتحركش، ده بيأثر على الأوعية الدموية ويعمل احتقان في البروستاتا، ولذلك السواجين بتاعوت القاطرات المسافات البعيدة بيجي لهم احتقان والتهاب في البروستاتا وتضخم في البروستاتا. كذلك العادات السيئة بأن الواحد يجيله عاوز يتبول ويكتم هذه الرغبة ويكسل، هذه تسبب برضو التهاب واحتقان في البروستاتا. كذلك كثرة أكل الحاجات البهارات والتوابل والدهون الترانس فيتس وكذلك الايه الفلفل الشطة، ده كله بيزود ويعمل احتقان في البروستاتا والتهاب في البروستاتا. كذلك عدم شرب المية، المية مهمة جدا، تشرب 8 كوبايات في اليوم على الأقل. ليه؟ لأن لو ما شربتش مية كتير بيحصل البول يتركز وممكن يصاب بالالتهاب والميكروبات. كذلك كثرة الحاجات الإباحية وعدم ممارسة الجنس الطبيعي يعني مع الزوجة، الكثرة أو القلة تؤدي إلى احتقان والتهاب وتضخم البروستاتا. كذلك التوتر والقلق، لأن التوتر بيخلي هرمون الكورتيزون يتفرز من الغدة الكظرية وده بيزود السكر وزود الإنسولين وزود مقاومة الإنسولين ويعمل تضخم في البروستاتا. كذلك عدم النوم المبكر، عدم النوم المبكر برضو ده نوع من الإجهاد، بيزود بيقلل هرمون التستوستيرون الذكورة ويقلل الايه ويزود الكورتيزول وبالتالي بيؤدي الى التهاب وتضخم البروستاتا. كذلك شرب الكافيين بكثرة والشاي ومشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة، هذه الأمور برضو بتزود التهاب واحتقان البروستاتا. كذلك البروستاتا مهم جدا البرد، البرد الواحد لأن البرد بيأثر على البروستاتا ويعمل احتقان في البروستاتا، ولذلك من الحاجات الجميلة اللي ممكن تساعد على علاج احتقان البروستاتا إنك تحط إزازة سخنة على إيه أسفل البطن أو بين الإيه أو بين الفخذين مدة 10 دقائق تريح البروستاتا. كذلك لابد علشان نعالج البروستاتا قبل الأدوية في حاجات طبيعية جميلة جدا، مثل إيه؟ مثل السو بالميتو أو البالميتو المنشاري، ده نوع من الدوم أو النخل موجود في أمريكا الجنوبية، بيتاخد منه مكملات وممكن تجيبه من عند العطار في مادة اسمها البيتا استاتيترون، ودي مفيدة جدا ضد التهاب البروستاتا، السو بالميتو أو البالميتو المنشاري. كذلك ما تنساش يعني عشبة مهمة جدا اللي هي بنسميها الستينجينج نيتل أو الحريقة أو يعني اللي هي يعني عشبة يعني بتشوك شوية، لكن برغم ان هي بتشوك لكن مفيدة جدا لحاجات كثيرة، بتمنع سرطان البروستاتا وبتمنع التهاب البروستاتا واحتقان البروستاتا وبتعالج الشعر. الستندنج نيتل او الحريقة او يعني هذه العشبة الخطيرة منها مكملات ومنها برضو ايه ممكن ناخدها ايه في صورة شاي. كذلك الشاي الاخضر مهم، مادة الكتاكين الكتاكتان دي مهمة جدا ضد الأكسدة وضد احتقان وتضخم البروستاتا. كذلك ما ننساش عنصر الزنك، مهم جدا عنصر الزنك، موجود في الأسماك البحرية، موجود في المنتجات الأويستر والمحارات، موجود في صفار البيض، موجود في الكبدة واللحمة الحمراء، موجود في الشوكولاتة الدارك، موجود في حاجات كتيرة وهنتكلم بعد كده عن الزنك بالتفصيل، مهم جدا برضو عنصر الزنك مهم جدا للبروستاتا. كذلك هناك البيجيم اكستراكت اللي هو بيسموه لحاء البرقوق الافريكاني، بيجيم افريكانا ده برضو مهم جدا ضد الالتهابات البروستاتا وضد احتقان البروستاتا. كذلك لا تنسى أفضل شيء لعلاج البروستاتا هو بذور وزيت اليقطين. أو الجرع العسلي البامبركن سيد أويل أو سيد نفسه، وبذور عباد الشمس مليئة بالزنك. وممكن شوية منهم غير محمصة تاخدهم كل يوم من 50 لـ100 جرام، يساعدوا على علاج التهاب البروستاتا واحتقان البروستاتا.
0: نعم دكتور،
1: إذا إحنا عملنا الحاجات دي والعادات الصحية دي نقدر نحافظ على البروستاتا ونعيش حياة سعيدة، حياة زوجية سعيدة، وننام حلو بالليل ونسعد في الدنيا وفي الآخرة. أتمنى لكم الصحة والسعادة، وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذي دكتور، أنت الذي تعطينا هذه الأدوية وهذه الوصفات الثمينة مجانا، ونشكرك على هذه النصائح. وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء.
0: أهلا وسهلا بك دكتور.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك دكتورة أحلام، مرحبا.
1: يعني وسهلا بك استاذ، عظم الله أجرك في مصابكم الجلل بوفاة أختك،
0: لا
1: جعل الله يا ربي من أهل الجنة
0: إن شاء الله يا رب، هي وجميع المسلمين والمسلمات يا رب. تفضلي أستاذة.
1: الله يخليك استاذ، حيي مستمعين الكرام، أجمل تحية السلام ومحبة لبيئة خضراء نقية خالية من التلوث، تحية إجلال للأرض التي تحضننا، وسلام لبيئة نتنفس نقاؤها. الموضوع اليوم العالمي لنقاوة الهواء النظيف من أجل سماء زرقاء، يوافق 7 أيلول، يعني إن شاء الله يوم غد من كل عام، مناسبة اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء. لقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر عام 2019. الهدف منه هو رفع الوعي بأهمية الهواء النظيف والحد من تلوث الهواء لحماية صحة الإنسان والبيئة. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الصلة بين جودة الهواء وصحة الأرض والإنسان، إذ يتنفس 9 من كل 10 أشخاص على وجه الأرض هواء ملوثا، مما يتسبب في وفاة حوالي 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا. كلنا يعلم أن تلوث الهواء هو خطر كبير يهدد حياة الإنسان والبيئة، حيث يضر بأعضاء الجسم الحيوية مثل الرئتين والقلب، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأيضا يرتبط بسرطان الرئة والخرف. كيفية الوقاية من التلوث هو تقليل الحد من انبعاث المركبات والمصانع، وزيادة المساحات الخضراء، واتباع إرشادات السلامة الشخصية عند ارتفاع نسب التلوث، أيضا دعم الطاقة النظيفة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصيانة المركبات، نتأكد من سلامة عوادم السيارات لتقليل الغازات السامة الخارجة منها. ومن الناحية الصحية علينا متابعة المؤشرات عند سوء جودة الهواء، نراقب تقارير جودة الهواء المحلية قبل الخروج من المنزل، ونتجنب طبعا الرياضة الخارجية، نمتنع عن ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق عندما يكون التلوث عاليا، وأجلس في بيئة مغلقة ونظيفة خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية. وأخيرا نصائح للحماية الشخصية والمنزلية من أضرار تلوث الهواء: أولا ارتداء الكمامات عند الخروج في أوقات الذروة أو أيام تكون شديدة التلوث. ثانيا أخلدوا إلى الداخل وأغلق النوافذ في الأيام التي ترتفع فيها العواصف الغبارية أو نسب الدخان. ثالثا أستخدم أجهزة تنقية الهواء داخل المنزل وتنظيف مكيفات الهواء ومرشحاتها بانتظام. رابعا وأهم شيء التغذية الصحيحة والصحية، تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لمقاومة الالتهابات الناتجة عن استنشاق الجسيمات الضارة. وأخيرا اللهم احفظ سماؤنا وهواؤنا وماؤنا وترابنا من كل ما يلوثها ويفسدها، واجعله نسيما طهورا وماؤنا شفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المعلومات وهذه النصائح، ونتمنى الهداية للجميع حتى يعانوا أو يعتنون بهذا الكوكب الذي تلطخ بالدماء وبالأوساخ وبالقدارة التي يصنعها البشر خاصة المسؤولين. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: ربي يحفظك.
0: أهلا وسهلا بك. الثالثة وثلاثة وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريك أوتنتيك ناسيونال ونمو إيطاليا. كانجير إذا تخوا مينيت وزي توجو على الفوت دو ليميسيون عبر الصداقة سو راديو بريك أوتنتيك ناسيونال تو إيطاليا. Sono le 15:23 minuti, siete sempre all'ascolto di la trasmissione a Sadaqa, Radio Breakout Internazionale, Torino, Italia.

0: الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو والحاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك، ازيك استاذ عبد الصمد؟ وحشتنا وحشتنا مداخلاتك. استاذتي
0: الفاضله بارك الله فيك، الله يحفظك. استاذتي الفاضله اهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقه، تفضلي استاذه.
1: اهلا بيك وكل حبايبنا اللي على اللايف. والنهارده احنا معنا موضوع هيدي طاقه ايجابيه لناس كتيره جدا، ناس كتيره بتكلم نفسها بطريقه مش كويسه او بتقعد تقول لنفسها كلام سلبي كتير، بحيث ان الكلام ده بيأثر عليها وعلى نفسيتها. والنهاردة هنعرفكم طريقة جديدة خالص عشان تعيشوا وتعرفوا ان الكلام السلبي ده مش كويس. النهاردة تقدروا تعملوا عملية جراحية لنفسكم في الدماغ، وده وبدون مخدرات وبدون دخول عمليات وبدون اي حاجة ليها علاقة بالجراحة. النهاردة هنقول لكم الطريقة العملية. فيديو جديد طلع لدكتور اسمه لي وارن، والفيديو ده بيأكد المقولة العلمية أو المقولة اللي احنا بنقولها أقداركم تؤخذ من أفواهكم. أقداركم تؤخذ من أفواهكم مقولة تفاؤل، وبتقول إن القدر كله لله وكله خير. ولكن الحقيقة اللي طلع بيها الدكتور لي وارن بيقول فيها، وهو دكتور مخ وأعصاب كبير جدا من أكبر الجراحين، عمل فيديو. الفيديو ده حقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، وبيقول فيه إن الحديث السلبي مع النفس مش بيبقى مجرد كلام عابر وخلاص، ده بيأثر على المخ وبيترجمه المخ بمرور الوقت لواقع بنعيشه فعليا. وكتب فيه كتاب سماه في جراحة الدماغ الذاتية، وقال كمان في الكتاب ده إن التفكير الواعي اللي بيحدث تغيرات هيكلية في الدماغ هو ده بالظبط اللي بيأثر على الدماغ. واستخدم في الكتاب بتاعه تصور من خلال مجلة علمية نشرت التصور ده، واستخدمت أبحاث معمولة بالرنين المغناطيسي لمراقبة دماغ المشاركين أثناء الحديث السلبي والإيجابي. ورصد الباحثين أن كل نمط بتعمله تغيرات في مناطق الدماغ مسؤول عن المكافأة والمناطق التحفيزية. كمان قال أن التفكير الواعي ممكن يعمل تغيرات في الدماغ، ويعمل كمان عملية كأنك زي بالظبط ما تكون بتعمل عملية جراحية في المخ. وقال بالتحديد stop yourself negative talk، يعني وقف الحديث السلبي مع نفسك، وإن ده بيعيد تشكيل الدماغ. وقال كمان إن الأشياء دي اللي بتقولها لنفسك بتتحول لتغيرات هيكلية بيعملها عقلك، وبيبدأ ببرمجة الأفكار والمشاعر السلبية دي اللي بترجعك وتخليك تصدق ان الحاجات السلبيه اللي بتقولها لنفسك هي حقيقه علميه، وعشان كده بتوقف تتكلم مع نفسك، ووقف تتكلم داخل عقلك وكانك بتكلم اي حد بيقول. وقال كمان انك لازم تكلم نفسك على انك بتكلم واحد بتحبه، واحد جميل، واحد قلبه نضيف. وقال كمان ان جراحه الدماغ الذاتيه هي بالظبط هو ده اللي احنا بنسميه جراحة الدماغ الذاتية، والأفكار دي بتتحول، يعني أنت تقدر تعمل لنفسك عملية جراحية ذاتية بدون الدخول لغرفة العمليات ولا التخدير. ولازم كمان نعمل العملية دي بالكلام الإيجابي. وقال إن الإنسان كمان هو كلمة بتاعته هي اللي بتحدد هينجح ولا مش هينجح، من الدماغ بترجم الكلام ده فورا وبتجيب فسيولوجية الدماغ وبتحدد ان الافكار دي تدريجيا بتتحول الى واقع بنعيشه، يا اما واقع بنعيشه من التوتر والقلق او واقع بنعيشه من النجاح. فايه رأيكم بقى في القصة وفي الكلام دوت، وان احنا فعلا لما نقول لدماغنا كلام سلبي بيترجم لواقع بنعيشه، اما لو قلنا كلام ايجابي زي هننجح هنحقق هنستمر بيترجم لواقع بنعيشه، ومخك بيعمل عملية جراحية ذاتية لنفسه. ايه رأينا كلنا نعمل العملية دي ونكلم نفسنا كلام ايجابي؟ ايه رأيك استاذنا الفاضل؟
0: نعم استاذتي الفاضلة، يجب تتبع هذه النصائح كلها وهذه المعلومات التي ذكرتي، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله للمزيد منها. عين. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الأستاذة زهرة مصطفى زينو من حاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهرة كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا أستاذنا الفاضل، ودايما معكم برنامج الصداقة، ودايما نديكم معلومات وطاقة إيجابية إن شاء الله مستمرة.
0: أهلا وسهلا بك. الثالثة ونصف بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو كاوس أنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h30 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe à Sadaqa sur Radio Breakout International Turin Italie. Sono le 15:30 minuti. Siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Breakout Turin Italia.

0: معنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختبار في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذ، كيف حالك شوية بعدا؟ أجعلكم الله فتكم، كيف حالك شوية لباس؟
0: لا أحزنكم الله أختي الفاضلة، الحمد لله والشكر لله على كل حال.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل ما أعطى الله وكل ما أخذ. نعم تفضلي أستاذة.
1: نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعي راديو الصداقة أينما كنتم. أنا حسناء مرشدة بالعلاج الواقعي، ويسعدني اليوم أن أشارككم ما استوقفني وأنا أتأمل في كتاب تعامل مع الذات للدكتور بشير الرشيدي. فكل الشكر والتقدير للدكتور بشير الرشيدي على هذا الطرح العميق، لأنه لا يدعونا فقط إلى معرفة الذات، وإنما أيضا إلى النظر إلى الإنسان بوعي ورحمة بعيدا عن إصدار الأحكام. فمن الأفكار الجميلة التي توقفت عندها أنه لا يمكن أن نحكم على الإنسان من خلال سلوك مضطرب ونقول أنه إنسان مضطرب. فالإنسان قد يغضب أو يخاف أو ينسحب أو يخطئ، لكن هذا لا يعني أن شخصيته كلها مضطربة، لأن السلوك متغير وحركي ومرن، وما دام قابل للتغيير فدور الإرشاد ليس أن يصبغ الإنسان بصفة معينة، وإنما أن يساعده على فهم سلوكه والتكيف واختيار سلوك أكثر فعالية. وهنا ننتقل إلى الذات من منظور نظرية الاختيار والعلاج الواقعي. فنتخيل الذات كأنها سيارة ذات دفع رباعي، العجلتان الأماميتان هما التفكير والفعل، والعجلتان الخلفيتان هما المشاعر والفسيولوجيا، فالفعل والتفكير هما المساحتان اللتان نستطيع التأثير فيهما بشكل أكبر، بينما المشاعر والفسيولوجيا تتأثران بما نفكر ونفعل. خذ معي مثال بسيط، قد ترسل مثلا لشخص تحية أو رسالة وهو لم يرد عليك، فهنا قد تفكر لماذا لم يرد؟ هل يتجاهلني أم لم يعد يحبني؟ فتشعر بالقلق أو الغضب، وقد تبدأ بالاتصال به باستمرار أو ترسل له رسالة غاضبة. لكن هنا نستطيع أن نتوقف ونسأل، هل أستطيع أن أتحكم في رد فعل الشخص الآخر؟ أكيد لا. لكن هل أستطيع أن أختار ماذا أفعل أنا؟ بالطبع نعم. هنا تظهر فكرة مهمة جدا، وهي أن الذات فاعل وليست مجرد ضحية. فأنا لا أتحكم في كل ما يحدث حولي، لكنني أستطيع أن أتحمل مسؤولية اختياراتي أنا. إلى هنا سأتوقف وسنكمل لاحقا إن شاء الله. كل الشكر والتقدير أستاذ الصمد على هذه المساحة الجميلة، والشكر موصول لكم مستمعين الأعزاء على حسن الإصغاء، ودمتم أقرب إلى أنفسكم وأكثر وعيا باختياراتكم.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، وسنكمل إن شاء الله كما قلت في الأسبوع المقبل، لأن هذا موضوع مهم جدا، وكما قلت سيتم إكماله يوم الأحد المقبل إن شاء الله. الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي، كانت معنا من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك. الثانية و36 دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو الإيطالي تأتي الناسيونا تورينو إيطاليا. بونجور إي 36 مينوت، vous êtes toujours à l'écoute de l'émission الصداقة sur radio Vicente الناسيونا تورينو إيطاليا. Sono le 15:36 minuti, siete sempre allo scopo della trasmissione الصداقة.

0: أنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويت، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. أهلا وسهلا بك بروفيسور، مرحبا.
1: أستاذ صمد
0: مرحبا بروفيسور، أهلا وسهلا بك. اسمح لي لم أزيد في الصوت، كيف الحال بروفيسور؟
1: الحمد لله، الحمد لله أستاذ صمد، ونتمنى إن شاء الله تكون بصحة والعافية رب، وتحية لك خاصة وتحية لجميع المستمعين.
0: مرحبا بروفيسور، أهلا وسهلا بك ومرحبا بعودتك معنا في برنامج الصداقة، توحشناك والله إلا توحشناك.
1: شكرا أستاذ عبد الصمد، نحن رانا الإشارة نتاع البرنامج أستاذ عبد الصمد.
0: أهلا بك والله، مستمعين كيسولونا في البروفيسور، في البروفيسور نقول لهم بدي خليه يرتاح شوية.
1: شكرا،
0: أهلا وسهلا بك مرة أخرى بروفيسور.
1: شكرا أستاذ عبد الصمد.
0: السؤال الجديد في هذا الموسم جاءنا من مدينة خميسات، وهو من الأخت عفاف بن زكري. تحويل نعم. غابة المقاومة من غابة كدير عنيد إيكولوجي بأشجارها المتنوعة إلى فضاء به محلات تجارية وغيرها، ما تأثيره على البيئة والكائنات التي تعيش هناك؟
1: شكرا شيخ صمد، بالمناسبة تحية صادقة للأستاذ عفاف، ثم كما تعلم الشيخ صمد ويعلم السادة المستمعون أن حتى نراه من ولد الخميسات يعني كما كان.
0: نعم نعم.
1: وبالمناسبة كنت أنا أستاذ عبد الصمد في خميسات خلال الإجازة الصيفية، وشفت بعض الأمور بالعين تاعي يعني. فللأسف أستاذ عبد الصمد هذه الغابة هذه والقرب نتاعها أيضا والسجن المحلي والأستاذة عفاف إذا كانت على إذا كانت يعني تبعنا راه ممكن تصح لي الأمر هذه، وبالقرب نتاع المستشفى للسجن المحلي نتاع الخميسات. فكل هذا الشيء كله يسيل لعاب يعني المنتخبين صراحة، يعني بمعنى حوالي 51 هكتار

0: كما كان يقولوا حنايا بغاو يديوها. باش نقول لك نقول لك صراحه يعني ما تبدا ما فوقاش استاذ عبد الصمد بدات القصه. بدات القصه وهنايا مناسبه باش نقولوها بدات مع ما يسمى ملاعب القرب.
1: اي نعم نعم
0: هنا على استاذ عبد الصمد انت ما لقيتي فين دير ملعب القرب الا في الغابه؟ ما عندكش شي مكان اخر؟ فهنا هذه هي يعني هذا الملعب هذا هو اللي كان بدايه لان اصلا هما كان عينهم على الغابه يديوها. هذه هي اللي كانت البدايه باش باش باش كيبداو. والاستاذ عبد الصمد قيس على ذلك والناس نتاع خميسه غادي يصحوا ليا فين هي المنتزه اللي كنعرفوها حنايا اللي كان كيقولوا لي عندنا حنايا في خميسه السوق القديم. مشات الاستاذ عبد الصمد شنو داروا اخر حاجه داروها حيدوا واحد الصور على الطريق اللي كيدير له توغوت وحي الزهره من حيد داك الصور واصلا مجموعه نتاع البنايات كاينه تما وجابوا دابا شنو داروا اساس عبد عباره عن منتجع كيجيبوا الدراري صغار. هذه اساس عبد هذه كل حركات كنعرفوها مزيان وبالتالي نفس السيناريو رسموه مع الغابه. الغابه مش حال هذه هما كيدوروا عليها وداروا فيها تيران القرب ملعب القرب. هنايا هذيك راه هي البدايه. شوفوا الا تقبلوها الناس شويه تجي تلقى ما كاينه تيران لا والو تلقى عباره عن بقاع عباره عن شي حاجه طلعت. والاستاذ عبد الصمد نقول لك واحد الحاجه كتضحك وشخصيا ضحكتني. انا غادي دايز عبد الصمد كنلقى واحد مجموعه نتاع الشاحنات واقفين تما بحال شكل ديال الباركينغ ديال هذوك كيديروا دابا الاصلاح ديال الطريق ديال الرباط. كنقولوا احنا طريق الرباط وهذوك الكاميونات اللي خدامين تما بداك المشروع حاطينهم تما. كيفاش كدير داك الباركينغ ديال دوك الكاميونات تما؟ هل من جواب عبد الصمد؟ ما لقيتي فين ما توقف دوك الكاميونات اللي تما في ديك الغابه؟ فالامور عبد الصمد كانت واضحه وهذا الشيء مؤسف جدا. كيفاش انت عندك واحد الغابه اللي فيها واحد ذاكره مشتركه وواحد تراث ثقافي بيئي وتاريخي للمدينه؟ ما كاينش شي خميسه ولا عبد الصمد تسولوا على هذه الغابه. احنا كنسميها غابه المقاومه او ما يسمى غابه المرابو، معروفه عندنا احنا بغابه المرابو. بالنسبه للطريق اللي تيقول لك حنايا كنحجزوا الطريق وكنوسعوا، هذيك اصلا بالضبط هذيك سميتو ديك الهبطه من بعد ما تعدي سميتو المركز نتاع غير يعني ما دايرش، ما محتاجش اصلا تكبروا نتايا، ما كاين حتى شي مشكل لان عباره عن وقع النووي يعني واحد الطريق اصلا فيه وحده كتدي وحده كتجيب. علاش باغي توسع؟ اشنو ما عرفتش كاينه شي دراسه تثبت انه خصنا نوسعوا في ديك الجهه؟ فهل الأستاذ عبد الصمد هذه كلها ما هي إلا بهارات؟ تعرف شنو عبد الصمد معنى البهارات؟ شوية ديال الإبزار وشوية ديال هذا وهذا باش كنوجدوا هذا سميتو هذا باش نقسموها.
1: نعم.
0: فهنايا هذا هو المشكل عبد الصمد. هذه الغابة هذه اختلف عليه المؤرخون، كاين اللي تيقول لك بأن عبد الصمد يعني الاستعمار الفرنسي هو اللي دارها، كاين اللي كيقول لك لا ماشي حتى الاستعمار الفرنسي. كانت قبل الاستعمار الفرنسي. فعوض عندنا ما نحتفظوها حنايا ونحتضنوها علما ان الاستاذ عبد الصمد علما انها الغابه الوحيده اللي في خميسات وما عندكش شي حاجه اخرى وما عندكش ما عند الناس هادو فين غادي يمشيو؟ هاد الناس ديال ساكنه ديال خميس فين غادي يمشيو؟ بعد ما تم الاستيلاء في يعني ليلا على بعض المناطق الخضراء في حي السلام وهذا تحولت العمارات فين غنمشيو؟ واش دابا هذه عاوتاني نحولوها الى كتله خرسانيه؟ فين الاستاذ عبد الصمد؟ فين هو التنوع البيولوجي؟ فين هو الناس مساكن غير الراحه النفسيه؟ فين الناس عبد الصمد الشجر يعطيك راحه نفسيه؟ الشجر عبد الصمد ريع المدينه. الشجر حتى اللي ضاق عليه الحال كيجي كيجلس في ديك الغابه. حتى اللي حس براسو ماشي هو هذاك يجي يجري في ديك المدينه. اي يا سيدي دير فيها مسارات نتاع سميتو المشي، دير فيها سيدي مسارات نتاع الناس اللي غيمشيو بال اسمو بالدراجات الهوائيه يسوى باقي الدول. اما تجي تقول لي انا غادي نحيد هذا باش ندير هذا ولا غادي حيت غادي نكبر طريق، لا اسمح لي النوايا ديالك ماشي هي هذيك. تبقى تلعب صمد وتتعب صمد.
1: نعم نعم.
0: قول لهم قول لهم اعطيوني اعطيوني انكم استعصرتوا الناس. علاش حنايا حنايا دائما بقاو حنايا حنايا دائما بقاو حنايا ما ما ما ما, ما, ما حتى الاستشاره ما تقدروش تشرو معنا كساكنه. اخويا استعصرني الا ما بغيناش كساكنه الا رفضنا المشروع ان توسيع على حساب الغابه من حقنا. كتسمى لا كونسلطاسيون دو لا بوبولاسيون معروفه هذه القصه هذه. الا انا رفضت ماشي انا ما كنهضرش عليا انا كعبد الرحيم كنهضر كساكنه. الا ساكنه المعنيه رفضت على عبد الصمد نغسل يديو نقول قدام المجلس البلدي سمحوا لي الناس ما بغاوش. اما تعتبر ان الناس هادو ماشي ما ما ما يسوا حتى حاجه ما كيعرفوا حتى شي حاجه انت اللي كتعرفوا فقط. فمشكله لسيد عبد الصمد هنايا كاين مشكل هنايا. كيفاش انت يا واحد الارتقاء في غتجي غتصوت فيه كما تنقولوا اسمح لي على المصطلح استاذ عبد الصمد وتعتار والناس الاخرين ما كتعطيهم حتى شي اعتبار. علما عنا علما عنا الناس غيرات غير واجهه نتاع البنايات بنايه ما طرحت القطار ولا استعصرت الساكنه المعنيه. خاص الاستشاره استاذ عبد الصمد كيفاش هادشي هذا؟ واش نتوما المنتزه هديتوه؟ لا لا المناطق الخضراء في حي السلام هديتوها في المناطق الخضراء في الورق كتكون في الاحياء ما كنشوفوهاش في الواقع. تجي عاوتاني ديت الغابه الغابه زائد استاذ عبد الصمد السجن المحلي لان السجن المحلي افرغ بمعنى حوالي 51 هكتار. واشنو هادشي استاذ عبد الصمد؟ شنو هادشي؟ شنو هذا؟ فين غنمشيو حنا؟ فين فين غنمشيو؟ اي انا ما كنهضرش على راسي اي انا مسافر انا كل مره فين ولكن راه حتى انا عندي الام ديالي تما حتى انا حتى انا كنكون تما كنبغي نمشي لديك البلاصه. انا من دوك العشاق ديال ديك الاماكن اصلا. هو فين فين غادي انا راه حتى ما كنرتاح حتى كنكون الخميسات ولكن شي حاجه اكثر من هذا الشيء. راه انا ما كنرتاحش انا لا في نيويورك لا في بوسطن لا في ما كنرتاح في خميسات تما كبرنا تما تولدنا تما. واش واش تحتت من عليه حتى من ديك الغابه واشنو؟ اذا نفس عبد الصمد اذا كنتكلموا على الرئه وحده اللي كاينه ما بقاتش من غير ما نتكلموا على ونقول لك واحد الحاجه عبد الصمد والاستاذ عفاف ممكن تاكد لك كيفاش هذيك الحريق اللي وقع تما وهذا وهذا يعني واش حسابكم احنا ما كنفهموش ولا؟ وحنا كنفهموا الامور عبد الصمد انت غير غير غير غير, غير معني وحنا ما كنفهموا الامور. كيفاش هذيك الحريق في كيفاش زعما؟ استاذ عبد الصمد راه كان واحد الحريق تما وجاوبونا واش هذاك الحريق يعني عرضي ولا باسمه. المهم هو عندكم البرنامج جاوبونا احنا ما كنقولوا حتى شي حاجه ولا نتهموا احدا فقط جاوبونا. هنا باش صمد يعني الدور نتاع ديك الغابه خصوص مزات واحد السفاح يعني حمايه التربه يعني الجذور نتاعها تثبت التربه باش صمد من انزلاق التنوع البيولوجي قيمه اجتماعيه ونفسيه للساكنه على اعتبار ان المتنفس الوحيد اللي في خميسات ما كاينش حاجه اخرى. ثم اضيف الى ذلك انها قيمه تاريخيه بامتياز. انا ما كان انا ما كنا ما كنا انا ما كنا ما كنا ما كنعطيش يعني ما باش ما يفهموا باش ما يتحولش الكلام نتاعي يقول لك راه انت كترطى بالاستعمار. انا ما عندي حتى شي علاقه بالاستعمار. انا خير نقول لك على الغابه كما قلت لك راه اختلف المؤرخون على شكون اللي غرسها باش نكون واضحين. وهي كتشكل واحد قيمة تاريخية نقتسمها كخميسيين يعني. لو استاذ عبد الصمد هذا جزء اللي خاص بالخميسات. حنا إذا مشينا على مستوى الغابات استاذ عبد الصمد راه قلنا أن في هذا البرنامج نتاعك استاذ عبد الصمد راه الغابات على مستوى العالم راه كتنقص بواحد 10 مليون هكتار سنويا. يعني من إلى جينا من التسعينات حتى حتى حتى الآن. صحيح مؤخرا يعني كاين مجهودات ما وصلنا 4 مليون هكتار سنويا اللي كنخسروا. المغرب ولا استاذ عبد الصمد كاين مجهودات كاين مجهودات نتاع انه نزيدوا في الغابات ولكن للاسف الشديد. علاش استاذ عبد الصمد انت راه هنا تخلصت من ديك الغابه واخا تبغي دير غابه اخرى ولا بغيت تشجر اعاده التشجير راه ماشي بالضروره غادي ينوض لك هذاك الشيء. هنا خاصك السقف خاصك هذا وخاصك هذا مجموعه نتاع الامور. ثم استاذ عبد الصمد حتى في اعاده التشجير خصنا حنا ندرسوا داك الشيء نشوفوا شنو كاين. ما تجيبليش نتا اي شجره لان كاين ما يسمى عندنا حنا في القاموس نتاعنا الاشجار الغازيه فما تجيبليش انا الشجره الغازيه. وهنا هنايا لا اقصد الشجره الغازيه اللي هي كتقصي باقي الاشجار لان لان الطبيعه يعني تحب التنوع البيولوجي، خص يكون التنوع البيولوجي. ثم راه صمد هذيك هذيك الغابه ملي كتكون تداخل من كلاس وكتشوف هذيك كتعطي واحد الصوره جماليه على المدينه. ثم كاين الناس اللي كتسولهم صاحب الصمد على خميسات، انا كنعرف ناس برانيين ما كيعرفوش، تيقولوا لي هذيك البلاصه اللي كيقولوا لي هذيك البلاصه اللي كيعرفوا بالضبط، وتجيو ليك البلاصه تدمروها. انا ما صراحه الاستاذ عبد الصمد يعني لا لا لا لا لا لا لا لا صراحه يعني صراحه يعني هذا الشيء هذا زعما ما كنلقانا نقول كيفوتني بزاف يعني. اذا انت مستعد انك تدمر المتنفس الوحيد، مستعد تدمر التنوع البيولوجي، مستعد تساهم يعني في في في في الجراف نتاع التربه، مستعد لاي حاجه باش لماذا؟ لاسباب اسمنتيه واسباب رحنا عارفينها يعني باش يطلعوا فيها الاسم، يطلعوا فيها العمارات. ثم من هذا المنبر الشعب الصمد احيي بعض الاشخاص يعني المعروفين النشطاء في خميسات وايضا يعني الجمعيات التي تناشد ان هذه المجزره هذه ما توقعش في الغابه او اننا غادي في الاتجاه تاع المجزره. فالاستاذ الصمد نتمنى ان شاء الله نكون جاوبتك على الاشكاليه، وانا اضم صوتي الباقي للنشطاء تنقول لهم الا الغابه نتاع الغابه المقاومه ما تقيسوهاش بعدو منها، راه ما كاين راه الناس راه الا قصتو لهم هذيك الغابه راه ما بقى ما يدار صافي كل شيء مشى بحالو. فشكرا استاذ الصمد باش ما نطولش عليك.
1: نعم شكرا، شكرا جزيلا لك بروفيسور، والله هذا مؤلم، مؤلم جدا والله العظيم، مؤلم جدا
0: استاذ الصمد
1: لما ترى مسؤول يدمر ويدمر يعني مدينه.
0: وكيف بقى فيك الحال استاذ الصمد؟ واش حنا نبقاو دايما دريس
1: صغار
0: ما تقدروش زعما تستشرونا؟
1: والله عيب عيب، انسان يبدا يدمر في بلاده ويدمر
0: فينا خبراء
1: ويدمر في
0: فينا علماء فينا باحثين. انا ما كنهضرش على راسي انا ما كنهضرش انا
1: والله هذه صراحة أنا أقولها، مدينة خميسات والله غنية بعلمائها يعني بشخصياتها بدكاترتها يعني موجود حتى الناس اللي كانوا في الجيش وما زالون في الجيش يعني برتب عالية جدا، يعني مدينة اللي عندها رموز ديالها اللي اسمه
0: صحيح على الأقل
1: احترموا كل شيء. حشومة عيب وعار،
0: وحنا احنا شغيفة انا اي حاجه خصنا نشوفوا كيفاش نديروا ليها. وانا استمد راه الاستاذ عفاف راه ممكن تصرح ليك، راه سميتو تم سطو على سمو المنطقه الخضراء داخل حي السلام.
1: انا والله
0: تبعت طلعت عمارات
1: والله، وطالب من المسؤولين، كاين شي مسؤول رشيد، كاين شي مسؤول معقول، كاين شي مسؤول جدي، فين العامل؟ اين العامل؟ اش كيدير هذا العامل؟ اش كيدير؟ علاش ما يدارش بحث على شيء؟ هو ما كيشوفش في هذا الشيء، كيفاش تكتبت هذيك الارض هذيك
0: الغابه الناس هذو الايادي ديالنا؟
1: هذا الزور هذا
0: الايادي ديالنا ممدوده لهم استاذ عبد الصمد،
1: والله
0: ايادي ممدوده
1: الايادي ممدوده، هما ما يعرفوش هذا الشيء، هما كيعرفوا الايادي اللي كتزور. كيفاش كيمكن يمكن ياخذ واحد غابه، غابه يعني ما هي في ملك حتى شي واحد، هي ملك ديال المواطن، كيفاش كيكتبوا هذه الغابه بانها في اسمه بانها ديالو وينوض كيبنيها ويدير لها البلان ويدير لها دي؟ وفين هذا المسؤول الكبير اللي هو عامل عامل الاقليم؟ علاش ما يتحركش هو ويعتقلهم ولا تا هو داخل في سميتو وما كاع كلهم كيتقاسم؟
0: طبعا يعني ماشي اي مشروع، خصك تعطيني دراسه وتعطيني واش
1: هذا
0: شنو كاين، شنو البديل، شنو هذا؟
1: والله كنشوفهم كيريبوا الناس فقراء منازل ديالهم اللي عندها مئات السنين، وهادو كيخليهم كيبنيو في وسط غابه، وسط غابه شنو هذا؟ شنو هذا الشيء هذا؟ ما كاين حتى في دوله والله ما كاين. وهذا راه ابار هاد مدينه خميسات، راه شفنا حتى في مدينه القنيطره شنو دايرين، راه حتى في مدينه القنيطره راه غاديين على ليل ونهار يعني بقطع الاشجار وبناء الفيلات وبناء المشاريع وبناء على عينك يا من عندي. وفين هو هذا المسؤول؟ وفين اين هاد الوثائق اللي كتثبت بان هاد الارض ديالك اللي كتبني فيها فيلا وكتبنيها عندك شي حاجه؟ عندك شي واد ولا كديروا كل شيء مزور وكذا؟ الغابه راه غابه، راه ديال الشعب وديال الحيوانات الكائنات اللي فيها، ماشي ديال واحد شفار كيجي يسرق الاموال ديال الناس. على اي اللي انا عاود الى هذا الموضوع
0: الاستاذ الصمد، على الاقل على الاقل هو ما صراحه ما كنتش يعني على الاقل تكون واحد النسبه، وانا اللي بغاو نمشيو معاهم بعيد نمشيو معاهم بعيد، راه خصك تكون عندك نسبه تاع الصمد نتاع المساحه الخضراء لكل نزمه. راه كل حومه خص تكون فيها نسبه، يعني ملي كدير التجزئه راه عطيني اسيدي، واش حنا ما كنعرفوش؟ واش انا ما قريت الهندسه المدنيه؟ واش انا ما عارف هاد الامور؟ راه ما كنبغيوش اعطيني اسيدي شحال ديال نسبه تمثلوا كم نسبه نتاع المساحه الخضراء داخل ديك التجزئه نتاعك؟ كل تجزئه خصها تكون فيها الامور هذه.
1: هذا واخد غابه بوحدو هذا، والاخر ياخد غابه وصافي.
0: هو دابا في التجزئات ما بقاش، التجزئات ما كاينش، التجزئات كلها كطلع الخرسانه وتزيد عاوتاني في هذيك الغابه اللي طمع فيها عاوتاني تديها بعد ما تم السطو على المنتزه.
1: ولا يعني لا لا لا, لا حاسيب لا رقيب لا يعني هذوك المسؤولين الكبار ما كيشوفوش يعني ما كاين والو نهائيا. ياخذ غابه لا بغى ياخذها ياخذ هذاك السي فلان والسي فلان والسي فلان على اي احنا لا ولن نسكت ابدا على هذه الخروقات والله لا ولن نسكت عليها رغم تكلف ما كلفت لا يهمنا الامر والله المهم هو نبقاو
0: صحيح استاذ عبد الصمد ونتمنوا خير ان شاء الله وحنا راهن ساكنه في اي حاجه نعم. وراهن اي واحد واي واحد بغى يطلع حنا راه موجودين نردوا عليه
1: ان شاء الله ولنا عوده الى هذا
0: الموضوع. شكرا استاذ عبد الصمد
1: ان شاء الله. البروفيسور عبد الرحيم الخويط استاذ جامعي ولو اسامات علميه في الهندسه البيئيه والمدنيه وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. شكرا. تحياتي لك ولاهلك ولجميع اصدقاء البرنامج.
0: شكرا استاذ عبد الصمد.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا استاذ عبد الصمد.
1: اهلا وسهلا بك. الرابعة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا أوتنتي ناسيونال تورينو إيطاليا. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arab Sadaqa sur Radio Bricka Authenti National Turin Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa e Radio Bricka Authenti National Torino Italia.

بتوقيت إيطاليا أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 16h09, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Bricaut International du Rhin, Italie. Sono le 16h09, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa, Radio Bricaut International Torino, Italia.

برنامج الصدى هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جناح قبية أو غيرها. وبرنامج الصداقة يعطي المجال لكل المستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. وبرنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداته أو إيصال صوته أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية ومصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها.

برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف.

برنامج الصدقة هو صوت لمن لا صوت له. برنامج الصدقة يأتيكم وكعادتي كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.

Yo, GG. C'est cool. Ok, c'est cool.

listening. Zero knowledge proof. Who is going to join?

Balatitia di tia. Balatitia di tia. Balatitia di tia.

Anyway.

0: sempre in Italia, ci troviamo.
1: Crazy.

Potato. It's a grinding time.

6 ore al matinè XXL. E queste sono i Pass Paravant.